نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمل لصباح جديد من الرشيد.

8 بتوقيت الرشيد اف ام. أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي.

0: والدكتور يوسف عامر في عيادة آفا ماري. نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني. العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، مؤكدا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران. وفي تصريحات للصحفيين من أنقرة، قال ترامب إن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة أهدرت الكثير من الوقت في التعامل مع طهران. صرح مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو بأنه كان من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة بعد أن استهدفت إيران 3 سفن في مضيق هرمز. وتوقع روتا أن يؤكد الحلفاء مجددا ضرورة عدم امتلاك إيران قدرة نووية. اعتبرت الخارجية الإيرانية بأن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت تفاهم إنهاء التصعيد. وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب الذي ينص على وقف العمليات العسكرية. وأضافت أن الضربات إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني وما وصفته بانتهاك الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان أفقدت أجزاء أساسية من تفاهم إنهاء الحرب. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وأوضح قليباف إن الانتهاكات تشمل شن هجمات على إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديد بمواصلة الضربات، كما انتقد خرق واشنطن للترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من تداعيات هذه التحركات. هذا ويتسارع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير مسبوق بعدما وسعت واشنطن عملياتها العسكرية باستهداف أكثر من 80 موقعا داخل إيران بالتزامن مع تجديد الضغوط الاقتصادية بإلغاء ترخيص مؤقت كان يسمح لطهران ببيع النفط. وتقول الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز عقب هجمات طالت سفنا تجارية وناقلات نفط في الممر المائي.

0: الحي الحيوي في تصعيد يهدد مذكرة التفاهم بين واشنطن رفيع إن الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية كانت أوسع وأقوى بأربع أو خمس مرات من الضربات التي نفذت قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي إيرانية ومنظومات مراقبة جوية ومواقع صواريخ أرض جو ومخازن صواريخ ومراكز تحكم بحرية إيرانية. وقال المسؤول الأمريكي إن العملية لن تنتهي سريعا في إشارة إلى احتمال استمرار الضربات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام، فلا ترفع صوتك ولا تستخدم أي ألفاظ جارحة، وابقى هادئا ولطيفا واذهب لغسل ثيابك، وابتعد عن الصراخ أو شتم المسبب كرد فعل عن الأمر حتى لا تخلق لنفسك مشهدا أكثر إحراجا. وبدلا من الصراخ تصرف بإيجابية مع الموقف قدر الإمكان لتتلقى الاحترام والتقدير لحسن تصرفك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: 그래 그래 보라자.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، مؤكدا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران. وفي تصريحات لصحفيين من أنقرة، قال ترامب إن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة أهدرت الكثير من الوقت في التعامل مع طهران. صرح مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو بأنه كان من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة بعد أن استهدفت إيران 3 سفن في مضيق هرمز. وتوقع روتا أن يؤكد الحلفاء مجددا ضرورة عدم امتلاك إيران قدرة نووية. اعتبرت الخارجية الإيرانية بأن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت تفاهم إنهاء الحرب، مؤكدة احتفاظ طهران بحق الرد ومحملة واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد. وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب الذي ينص على وقف العمليات العسكرية. وأضافت أن الضربات إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني وما وصفته بانتهاك الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان أفقدت أجزاء أساسية من تفاهم إنهاء الحرب. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وأوضح قليباف إن الانتهاكات تشمل شن هجمات على إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديد بمواصلة الضربات، كما انتقد خرق واشنطن للترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من تداعيات هذه التحركات. هذا ويتسارع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير مسبوق بعدما وسعت واشنطن عملياتها العسكرية باستهداف أكثر من 80 موقعا داخل إيران بالتزامن مع تجديد الضغوط الاقتصادية بإلغاء ترخيص مؤقت كان يسمح لطهران ببيع النفط. وتقول الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز عقب هجمات طالت سفنا تجارية وناقلات نفط في الممر المائي الحيوي في تصعيد يهدد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتقول مصادر غربية إن جوهر الخلاف يتمثل بإصرار إيران على إلزام السفن بممرات حددتها خلال الحرب، خلافا للتفاهم الذي نص على عودة الملاحة إلى مساراتها الطبيعية قبل التصعيد. قال مراسل أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إن الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية كانت أوسع وأقوى بأربع أو خمس مرات من الضربات التي نفذت قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي إيرانية ومنظومات مراقبة جوية ومواقع صواريخ أرض جو ومخازن صواريخ ومراكز تحكم بحرية إيرانية. وقال المسؤول الأمريكي إن العملية لن تنتهي سريعا، في إشارة إلى احتمال استمرار الضربات.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: يسعد صباحكم صباح الورد.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب الحوار مع أحد الثرثارين أو أولئك الذين يتدخلون في أمور لا تعنيهم، قدم أي عذر لتجنب الحديث بدون جرح مشاعره، واخبره أنك مشغول بالقيام بعمل معين ولا تتفاعل معه حتى لا يطل الحديث، واجعل كلامك نعم أو لا دون إطالة النقاش. وإذا لم تنفع معه الطرق السابقة، امسك بهاتفك وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حتى يشعر بعدم اهتمامك لحديثه ويضطر للسكوت. وإذ لم ينفع، قاطعه في منتصف حديثه واخبره بأنه كثير الكلام والوقت يداهمك وتريد إنهاء عمل ما بأسرع وقت ممكن.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: نجد والآخر من الرشيد FM.
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام، فلا ترفع صوتك ولا تستخدم أي ألفاظ جارحة، وابقى هادئا ولطيفا واذهب لغسل ثيابك، وابتعد عن الصراخ أو شتم المسبب كرد فعل عن الأمر حتى لا تخلق لنفسك مشهدا أكثر إحراجا. وبدلا من الصراخ تصرف بإيجابية مع الموقف قدر الإمكان لتتلقى الاحترام والتقدير لحسن تصرفك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الله رامي حلو.
1: أمامك كل الخيارات ولكن للرشيد نكهة.
2: من تفرج للأبد يا ليل يا دانا يا ليل يا دانا
3: يا خوي في دول اسمك من دم على دمك
4: ما في الحكي ما في كلام.
1: الرشيد أفأم.

0: فريدة أنت
1: لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد أف أم.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: عزيزتي المرأة، حفاظا على حياتك وحياة من معك، ابتعدي عن السرعة الزائدة أثناء القيادة وحاولي التركيز، ولا تنشغلي بالأطفال الموجودين معك بالسيارة إن وجد، حفاظا على سلامتهم وسلامتك. وإذا حدثت مشاجرة بينهم عليك التحكم بأعصابك بالقدر الكافي والتوقف، وتأكدي من جلوس الأطفال بوضع صحيح وآمن لهم في السيارة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: المهرجان.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، مؤكدا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران. وفي تصريحات لصحفيين من أنقرة قال ترامب إن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة أهدرت الكثير من الوقت في التعامل مع طهران. صرح مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو بأنه كان من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة بعد أن استهدفت إيران 3 سفن في مضيق هرمز. وتوقع روتا أن يؤكد الحلفاء مجددا ضرورة عدم امتلاك إيران قدرة نووية. اعتبرت الخارجية الإيرانية بأن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت تفاهم إنهاء الحرب، مؤكدة احتفاظ طهران بحق الرد ومحملة واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد. وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب الذي ينص على وقف العمليات العسكرية. وأضافت أن الضربات إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني وما وصفته بانتهاك الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان أفقدت أجزاء أساسية من تفاهم إنهاء الحرب. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وأوضح قليباف إن الانتهاكات تشمل شن هجمات على إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديد بمواصلة الضربات، كما انتقد خرق واشنطن للترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من تداعيات هذه التحركات. هذا ويتسارع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير مسبوق بعدما وسعت واشنطن عملياتها العسكرية باستهداف أكثر من 80 موقعا داخل إيران بالتزامن مع تجديد الضغوط الاقتصادية بإلغاء ترخيص مؤقت كان يسمح لطهران ببيع النفط. وتقول الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز عقب هجمات طالت سفنا تجارية وناقلات نفط في الممر المائي الحيوي في تصعيد يهدد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتقول مصادر غربية إن جوهر الخلاف يتمثل بإصرار إيران على إلزام السفن بممرات حددتها خلال الحرب خلافا للتفاهم الذي نص على عودة الملاحة إلى مساراتها الطبيعية قبل التصعيد. قال مراسل أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إن الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية كانت أوسع وأقوى بأربع أو خمس مرات من الضربات التي نفذت قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي إيرانية ومنظومات مراقبة جوية ومواقع صواريخ أرض جو ومخازن صواريخ ومراكز تحكم بحرية إيرانية. وقال المسؤول الأمريكي إن العملية لن تنتهي سريعا، في إشارة إلى احتمال استمرار الضربات.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو. أرشيد FM.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج جيران.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
0: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحاً معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

علي الزيدي إلى واشنطن يضع العراق أمام مسار مختلف، التحول من ساحة عبور للنفوذ المسلح إلى عقدة ربط اقتصادي في مشروع أوسع للشرق الأوسط الجديد. وبحسب مصادر، تستعد بغداد ودمشق لتوقيع اتفاق للربط الاقتصادي في واشنطن مع احتمال انضمام دول عربية إليه لاحقاً. ويرى مراقبون أن أهمية الاتفاق لا تكمن في بنوده الاقتصادية فقط، بل في توقيته ومكان توقيعه والجهة الراعية له، إذ تمنح واشنطن التفاهم بعداً سياسياً واضحاً. ويقول مختصون أن الشرق الأوسط الجديد لم يعد يطرح عبر الشعارات، بل عبر ملفات عملية: الطاقة، النقل، التجارة، الحدود والاستثمارات العربية. ويبدو الاتفاق بحسب مختصين محاولة لتحويل الجغرافيا من ممر للسلاح إلى ممر مصالح، لكن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة بغداد على ضبط قرارها الأمني وتقليص نفوذ القوى التي تعاملت مع سوريا بوصفها امتداداً لمحور أقليمي لا ملف دولة ومصالح عامة.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنهاء الحرب. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وأوضح قليباف إن الانتهاكات تشمل شن هجمات على إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديد بمواصلة الضربات، كما انتقد خرق واشنطن للترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من تداعيات هذه التحركات. هذا ويتسارع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير مسبوق بعدما وسعت واشنطن عملياتها العسكرية باستهداف أكثر من 80 موقعاً داخل إيران، بالتزامن مع تجديد الضغوط الاقتصادية بإلغاء ترخيص مؤقت كان يسمح لطهران ببيع النفط. وتقول الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز عقب هجمات طالت سفناً تجارية وناقلات نفط في الممر المائي الحيوي، في تصعيد يهدد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتقول مصادر غربية إن جوهر الخلاف يتمثل بإصرار إيران على إلزام السفن بممرات حددتها خلال الحرب، خلافا للتفاهم الذي نص على عودة الملاحة إلى مساراتها الطبيعية قبل التصعيد. قال مراسل أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إن الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية كانت أوسع وأقوى بأربع أو خمس مرات من الضربات التي نفذت قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي إيرانية ومنظومات مراقبة جوية ومواقع صواريخ أرض جو ومخازن صواريخ ومراكز تحكم بحرية إيرانية. وقال المسؤول الأمريكي إن العملية لن تنتهي سريعا، في إشارة إلى احتمال استمرار الضربات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها تاء بتوقيت الرشاق.
1: أفا ماري حيث تبدأ الإبسامة ويد الجمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عمر في عيادة أف ماري. نستفرق بدقة ونرسم الابتسامة تليق بك من تنظيف يعيد أسنانك نقاءها إلى بيض يضيء ملامحك مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أف ماري خبرة وتنية واهتمام لا يضاهى.

0: العنوان كركوك شارع المحافظة قديم، وإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال رقم 0771011440. أفا ماري، معها تأو حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مكان بل عالم رفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرة السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بساحات خضراء فاتنة، ساحة سكن تلائم إفراد أسرتك، وملاعب أطفال آنة، ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأقة وسر. هنا تصنع تفاصيل بعناية تمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكنية، العنوان كركوك طريق الولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771100045. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك ينتظرك.
1: خلص صبرك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: المهرجان.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، مؤكدا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران. وفي تصريحات للصحفيين من أنقرة قال ترامب إن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة أهدرت الكثير من الوقت في التعامل مع طهران. صرح مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو بأنه كان من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة بعد أن استهدفت إيران 3 سفن في مضيق هرمز. وتوقع روتا أن يؤكد الحلفاء مجددا ضرورة عدم امتلاك إيران قدرة نووية. اعتبرت الخارجية الإيرانية بأن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت تفاهم إنهاء الحرب، مؤكدة احتفاظ طهران بحق الرد ومحملة واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد. وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب الذي ينص على وقف العمليات العسكرية. وأضافت أن الضربات إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني وما وصفته بانتهاك الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان أفقدت أجزاء أساسية من تفاهم إنهاء الحرب. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وأوضح قليباف إن الانتهاكات تشمل شن هجمات على إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديد بمواصلة الضربات، كما انتقد خرق واشنطن للترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من تداعيات هذه التحركات. هذا ويتسارع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير مسبوق بعدما وسعت واشنطن عملياتها العسكرية باستهداف أكثر من 80 موقعا داخل إيران بالتزامن مع تجديد الضغوط الاقتصادية بإلغاء ترخيص مؤقت كان يسمح لطهران ببيع النفط. وتقول الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز عقب هجمات طالت سفنا تجارية وناقلات نفط في الممر المائي الحيوي في تصعيد يهدد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتقول مصادر غربية إن جوهر الخلاف يتمثل بإصرار إيران على إلزام السفن بممرات حددتها خلال الحرب، خلافا للتفاهم الذي نص على عودة الملاحة إلى مساراتها الطبيعية قبل التصعيد. قال مراسل أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إن الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية كانت أوسع وأقوى 4 أو 5 مرات من الضربات التي نفذت قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي إيرانية ومنظومات مراقبة جوية ومواقع صواريخ أرض جو ومخازن صواريخ ومراكز تحكم بحرية إيرانية. وقال المسؤول الأمريكي إن العملية لن تنتهي سريعا، في إشارة إلى احتمال استمرار الضربات.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: أجمل الأغاني التسعينيات

من الرشيد FM. أحلى مساء.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، مؤكدا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران. وفي تصريحات للصحفيين من أنقرة، قال ترامب إن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة أهدرت الكثير من الوقت في التعامل مع طهران. صرح مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو بأنه كان من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة بعد أن استهدفت إيران 3 سفن في مضيق هرمز. وتوقع روتا أن يؤكد الحلفاء مجددا ضرورة عدم امتلاك إيران قدرة نووية. اعتبرت الخارجية الإيرانية بأن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت تفاهم إنهاء الحرب، مؤكدة احتفاظ طهران بحق الرد ومحملة واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد. وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا جسيما للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب الذي ينص على وقف العمليات العسكرية. وأضافت أن الضربات إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني وما وصفته بانتهاك الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان أفقدت أجزاء أساسية من تفاهم إنهاء الحرب. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وأوضح قليباف إن الانتهاكات تشمل شن هجمات على إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديد بمواصلة الضربات، كما انتقد خرق واشنطن للترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان محذرا من تداعيات هذه التحركات. هذا ويتسارع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير مسبوق بعدما وسعت واشنطن عملياتها العسكرية باستهداف أكثر من 80 موقعا داخل إيران بالتزامن مع تجديد الضغوط الاقتصادية بإلغاء ترخيص مؤقت كان يسمح لطهران ببيع النفط. وتقول الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز عقب هجمات طالت سفنا تجارية وناقلات نفط في الممر المائي الحيوي في تصعيد يهدد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وتقول مصادر غربية إن جوهر الخلاف يتمثل بإصرار إيران على إلزام السفن بممرات حددتها خلال الحرب خلافا للتفاهم الذي نص على عودة الملاحة إلى مساراتها الطبيعية قبل التصعيد. قال مراسل أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إن الضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية كانت أوسع وأقوى بأربع أو خمس مرات من الضربات التي نفذت قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي إيرانية ومنظومات مراقبة جوية ومواقع صواريخ أرض جو ومخازن صواريخ ومراكز تحكم بحرية إيرانية. وقال المسؤول الأمريكي إن العملية لن تنتهي سريعا في إشارة إلى احتمال استمرار الضربات.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الرشيد اف ام. الرشيد اف ام معنا الصيف احلى.

0: حاجة.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب التعرض لتماس كهربائي الذي يتسبب في نشوب الحرائق، تأكد من سلامة الأسلاك والموصلات الكهربائية وقم بفحصها بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل، واحذر من استخدام الأسلاك الكهربائية الرديئة، ولا تترك شواحن الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة متصلة، وافصل مصدر الكهرباء في حالة التوقف عن استخدام أي جهاز كهربائي، وعند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل. وضع الأجهزة في مكان بعيد عن الأقمشة مثل الستائر وغيرها، واطفئ الأجهزة غير الضرورية لتخفيف عبء الضغط على المصدر الكهربائي. وعند القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام المياه مثل الغسيل وشطف الأسطح، تأكد من فصل أي مصدر كهربائي.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: تبدأ والآخر من الرشيد FM
1: لتحافظي على
0: والآخر من الرشيد FM
1: لتحافظي على نفسك وعلى أسرتك وممتلكاتك. لا تترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، وانتبهي لأول إشارة من إشارات تدخينه، ولا تترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت دون مراقبة مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد. وفي حال حدوث حريق بسبب الزيت، ينبغي إطفاء الموقد على وجه السرعة مع تغطية الوعاء أو المقلاة بغطاء مقاوم للحريق، وتوخي الحذر عند القيام بذلك تجنبا للإصابة بحروق. وفي حال خروج لهب من الغطاء، استخدمي مطفأة الحريق مع ضرورة الاتصال بخدمة الدفاع المدني، وتجنبي إطفاء الدهون أو الزيوت بواسطة الماء.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-410-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين، وأوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ والتي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين. أفاد مصدر أمني باحتجاز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الفضلي في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد، وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة إثر تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات معدودة من موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عملهم مستقبلا إلى الميدان السياسي والاجتماعي. وشدد الزيدي في تصريحاته الصحفية على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وبشكل تام ومطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة الأمنية المختصة. مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة عن لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر، سأل الزيدي عراقشي عما إذا كانت طهران تقبل بتدخل عراقي في ملفها الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف الدولة العراقية. وأضافت المصادر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصاعد الضغط الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة قبل أيلول المقبل. سلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات معطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة خارج عملية التسليم. وذلك بحسب مصادر سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المفاوضات، وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت سابقا إلى الفصائل داخل العراق بحسب المصادر.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: لا يجب أن يؤثر حبك للعلكة على مظهرك العام. احرص على عدم مضغ العلكة في الأماكن والمناسبات العامة وأماكن العمل والزيارات، ولا تصدر أي صوت أثناء مضغها خصوصا لدى وجودك مع الآخرين، واغلق فمك أثناء المضغ، ولا تنفخ العلكة لصنع بالونة أو تعبث بها بأصابعك. وإذا اضطررت للحديث في أثناء مضغه يجب التخلص منه أولا، فمن غير اللائق أن تظهر العلكة داخل الفم في أثناء الحديث، كما أن الكلمات تبدو مختلفة بوجوده، وعند التخلص منها ضعها في منديل وارمها في سلة المهملات، واحذر من بصقها أو رميها في الطريق أو تركها على طبق أو طاولة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه. لا تتحرك واشنطن بين بغداد ودمشق بحثاً عن اتفاق اقتصادي محدود، بل عن صيغة تعيد ترتيب المشرق بعد تراجع قبضة إيران في الإقليم. فالحديث عن اتفاق عراقي سوري برعاية المبعوث الأمريكي توم براك، وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، يضع العراق أمام مسار مختلف، التحول من ساحة عبور للنفوذ المسلح إلى عقدة ربط اقتصادي في مشروع أوسع للشرق الأوسط الجديد. وبحسب مصادر، تستعد بغداد ودمشق لتوقيع اتفاق للربط الاقتصادي في واشنطن، مع احتمال انضمام دول عربية إليه لاحقاً. ويرى مراقبون أن أهمية الاتفاق لا تكمن في بنوده الاقتصادية فقط، بل في توقيته ومكان توقيعه والجهة الراعية له، إذ تمنح واشنطن التفاهم بعداً سياسياً واضحاً. ويقول مختصون أن الشرق الأوسط الجديد لم يعد يطرح عبر الشعارات، بل عبر ملفات عملية: الطاقة، النقل، التجارة، الحدود والاستثمارات العربية. ويبدو الاتفاق بحسب مختصين محاولة لتحويل الجغرافيا من ممر للسلاح إلى ممر مصالح، لكن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة بغداد على ضبط قرارها الأمني وتقليص نفوذ القوى التي تعاملت مع سوريا بوصفها امتداداً لمحور أقليمي لا ملف دولة ومصالح عامة.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
2: لا تتحرك واشنطن بين بغداد ودمشق بحثاً عن اتفاق اقتصادي محدود، بل عن صيغة تعيد ترتيب المشرق بعد تراجع قبضة إيران في الإقليم. فالحديث عن اتفاق عراقي سوري برعاية المبعوث الأمريكي توم براك وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن يضع العراق أمام مسار مختلف، التحول من ساحة عبور للنفوذ المسلح إلى عقدة ربط اقتصادي في مشروع أوسع للشرق الأوسط الجديد. وبحسب مصادر، تستعد بغداد ودمشق لتوقيع اتفاق للربط الاقتصادي في واشنطن مع احتمال انضمام دول عربية إليه لاحقاً. ويرى مراقبون أن أهمية الاتفاق لا تكمن في بنوده الاقتصادية فقط، بل في توقيته ومكان توقيعه والجهة الراعية له، إذ تمنح واشنطن التفاهم بعداً سياسياً واضحاً. ويقول مختصون أن الشرق الأوسط الجديد لم يعد يطرح عبر الشعارات، بل عبر ملفات عملية: الطاقة، النقل، التجارة، الحدود والاستثمارات العربية. ويبدو الاتفاق بحسب مختصين محاولة لتحويل الجغرافيا من ممر للسلاح إلى ممر مصالح، لكن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة بغداد على ضبط قرارها الأمني وتقليص نفوذ القوى التي تعاملت مع سوريا بوصفها امتداداً لمحور أقليمي لا ملف دولة ومصالح عامة.

باسمك يا علي سولف وبيك على قلب وعشقتك وعشقتك قبل لا تعرف الشوب ترى وكفن على طيوف سهر عيونه بجنشوف يسر باء الحمد يسر باء الحمد.

عليك بجفن السهر نسمت مش على النهر يا علي من القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا خادم الحسين الموفق حسن الترابي كل فجر تغمش عطر باسمك احبابك تمر.

عشقلي يصلون يا حدر بالنبض يا حدر بال عمان بروحي لاقيك دوا وعالظلمة سميك ضوا حروفك عالي.

من وجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعدل نبي الفي والبساتين علي وضي المحبين بشر اللي يحبون عشق قلبك يشير عشق قلبك يشير يا علو كل الشجر ساجد وصلى.

واحد ومالك بعد ثاني بالدنيا نوجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون.

قالوا في الحسين عليه السلام. إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون أشر.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: ماذا جرى لكم؟ هل جننتم؟ الطعام وفير والماء من حولكم، فلماذا القتال؟ لا تكونوا كالوحوش المفترسة التي انقرضت بسبب حماقتها وأسرارها على القتال وسفك الدماء. نعم، كانت هناك قبلكم، وقبل أن يهبط سيدنا آدم على سطح الأرض، وحوش عظيمة الحجم صغيرة العقل. هل أحكي لكم عنهم؟ حسنا، اجلسوا في سلام. أولا، لن أحكي إلا إذا تصفيتم وجلستم إلى جوار إخوانكم. كانت على الأرض قبل ملايين السنين وحوش ضخمة، منها التنانين والديناصورات. كان الواحد منها في حجم الجبل الشاهق، ولكن بلا عقل ولا تمييز. وكانت الأرض تتهيأ لاستقبال كائن جديد هو الإنسان. كانت الملائكة تتحدث عنه بدهشة وحب، واشتعلت الغيرة داخل وحوش الأرض من الزائر الجديد. لا أحد يدري ماذا أصابها، حتى اشتعلت بغضب هائل واندفعت تتقاتل وتسفك الدماء. أبيدت عشرات الأنواع ونجا الأقوى منها، لكن النوع الناجي لم يجد طعاما على الأرض. لم يكن أمامها إلا أن تنزل إلى الماء بحثاً عن طعام. أصبحت وحوش الأرض قديماً هي حيتان البحر وسادته وأكبر مخلوقاته. وتناسلت الحيتان عن طريق الولادة باعتبارها حيوانات ثديية وليست مجرد أسماك. ثم حدثت معجزة لأحد الحيتان مع نبي من أنبياء الله. لنبدأ حكاية ذلك الحوت من أولها، منذ أن كان طفلا رضيعا.
1: إنه أمر يستغرق وقتا أكثر مما يجب. متى ينتهي عنبر من الرضاعة؟
2: أنت تعرف يا حبيبي، يجب أن يتم 6 أشهر كاملة في الرضاعة حتى ينمو بشكل طبيعي ويصبح وحشا من وحوش البحار.
3: أبي، هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟
1: اسأل يا عنبر.
3: لم أرك تبتسم أبدا، وكذلك أمي، لماذا لا تبتسم الحيتان؟
1: اخرس، كيف تجرؤ؟ هل تبتسم أعتى وحوش البحر؟
2: إنه لا يقصد.
1: خير للوحش أن يموت صغيرا بدلا من أن يعيش ضعيفا وجبانا.
2: صدقني، سوف يكون وحشا عظيما، وغدا سيتعلم منك كل شيء. سأعود لإرضاعه.
1: بل دعيه يجرب البحث عن طعامه.
3: لماذا غابت أمي؟ إنني جوعان وأشعر بالوحدة. هل تريدون اللعب معي؟ ما هذا؟ لماذا يبتعد عني الجميع؟ ما هذه اللعبة؟ السباحة في دوائر؟ أنتم تؤلمونني جدا، توقفوا أرجوكم. النجدة، أمي، النجدة، إنني أموت.
2: لا تخف يا حبيبي، لا تخف، لقد ابتعدوا. لماذا لم تقاومهم؟ كيف تركتهم يأكلون قطعة من ذيلك؟ كيف؟
3: أنا آسف يا أمي.
2: قد لا ينفع الأسف في المرة القادمة.
1: ما هذا؟ هل كانت هناك معركة مع الأسماك الصغيرة؟
4: لقد تعرض وليدنا لهجوم من أسماك القرش.
1: وكيف تصرف الوحش الصغير؟
4: لقد تصرف الوحش الصغير كأي وحش صغير.
1: أرى أنهم قد نالوا قطعة من ذيلك، ولكنها قطعة صغيرة على أي حال. يبدو أنك قد أحسنت تأديبهم.
4: إنه شجاع كأبيه.
1: غدا آخذه معي ليتعلم كل شيء عن حياة الحيتان. هنا ساحة التدريب. سبطا، أعيروني آذانكم. أعرف أنكم جميعا تحنون إلى المياه الدافئة والاسترقاء على الماء مثل جزر عائمة، لكن اعلموا أنكم وحوش البحر وسادته. هل أنتم جاهزون لضرب الماء بذيولكم؟ هيا انطلقوا الآن لنبدأ بأكثركم وحشية.
3: هل أقفز أولاً أم أضرب الماء؟
1: اقفز أولاً أيها الغبي، اقفز أولاً.
5: أنت تقفز مثل أسماك القرش البائسة، بل مثل كلاب البحر المضحكة.
1: أريد قفزة ملكية، قفزة ملكية مثل هذه. هذا دورك الآن.
5: ليست هي القفزة المطلوبة، إنك لم تسمعني شيئا. لقد أسمعتني تنهيدة سمكة مريضة بائسة.
1: أين صوتك يا وحش؟ أعد المحاولة.
6: أبي، معذرة، أقصد أستاذي. انظر إلى تلك الألواح الخشبية العائمة، هل يمكنني أن أتدرب على ضربها بديلي؟
1: لا يا بني، إياك أن تفعل. هذه الألواح الصغيرة تحمل أخطر أعدائنا، الإنسان.
6: وما وجه خطورته؟ إن حجمه لا يزيد عن ندبة صغيرة في ذيل المشوه.
1: هذا المخلوق الذي رأيته على البعد كندبة في ذيلك هو أخطر المخلوقات على الإطلاق. هل لاحظت رأسه؟
6: نعم، فما وجه العجب؟
1: يكمن سر قوته في رأسه المغطى.
6: يا أبي، إن أصغر أسنان العاجية أكبر من رأس الإنسان.
1: أسنانك بارزة ورأسه مغطى. أنت قوي لا تخفي قوتك، بينما هو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان. لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف قتلوه أو بأي أداة سحبوه نحوه، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة.

0: وعليكم بالتدريبات الصعبة. صراع الحيتان من أجل القيادة، نحن لا نستخدم الرأس إلا في الصراع مع الحوت المنافس. الذيل يستخدم في محاربة أسماك القرش أو سفن الإنسان.
1: كيف حال التدريب للصغار؟
0: وما شأنك أنت؟ إنهم يتعلمون دروسهم على أفضل وجه.
1: وهل تفيد هذه الدروس في شيء؟
0: لا تعجبني طريقتك في الكلام. لا تنسى أنني سيد هذه البحار ووحشها الأول رقم واحد.
1: هذا رأيك وحدك، أما أنا فأراك حوتا مجنونا يشغل وقته بما لا يفيد.
0: أنت تريد القتال إذن؟
1: أنت تعرف قانون البحر، لا يحكمنا إلا الأقوى.
0: متى تريد القتال؟
1: الآن.
2: أعلن الحوت الأسود سيدا جديدا للبحار.
3: كفاك قتالا يا بني، يجب أن ترتاح قليلا، إن والدك يتوق لرؤيتك.
4: السلام عليكم يا أبي.
0: وعليكم السلام يا بني.
4: كيف حال الحوت الكبير؟
0: يا بني، لم يعد كبيرا الآن، لقد ثقلت عظامه وبدأ فمه يذوق طعم العنبر.
4: ماذا يعني ذلك؟
0: العنبر يا بني عطر يخرج من أفواهنا عندما نقترب من الموت. الموت الموت بدأ الموت يقسو والدك.
4: ستشهد قريبا أيها الحوت العظيم، تاج المياه ينتقل لابنك.
0: بني، إني أراك في نفس قوة الحوت الأسود. قطعت سيرته، لماذا لا تصارعه الآن؟
4: لا يا أبي، لا أريد نصرا عاديا، أريد تفوقا ساحقا.
5: ماذا تفعل يا عنبر؟
4: هذا ليس شأنك.
5: لماذا تضرب جبل الجليد برأسك؟
4: كنت أسأل نفسي كيف يهزم الإنسان الضعيف الحوت القوي، ورأيت الموجة يلطم الصخور مرة تلو الأخرى حتى يذيبها. إن الاستمرار في التدريب والصبر يؤديان إلى قوة هائلة.
5: أنا لا أفهم شيئا.
4: كنت أتوقع ذلك. أبي، ماذا حدث؟
0: إنه ما أخبرتك به يا بني. الكائن ذو الرأس المغطى، لم أدري من أين جاءت كل هذه الحرام. لقد أفلت من شباكهم. لكي أموت هنا بينكم.
1: أنت المخطئ أيها الحوت المسن، ما كان يجب أن تقترب من سفن الإنسان. يبدو أنك قد هرمت وأصابك الخرف.
4: تعلم كيف تخاطب الأكبر منك أيها الحوت القبيح.
1: إلى من تتحدث يا فتى؟
4: إلى الغبي الذي يعتقد أنه سيد البحار.
1: هل جننت؟ كيف تجرؤ؟
4: أرى يا أبي أنها اللحظة المناسبة لتراني أعتلي قمم الأمواج.
5: ألن تحتفل بتنصيبك سيدا على الأمواج؟
4: هذه السفينة أنوارها أكثر من المعتاد، هي هدفي إذن. شيء غريب، لا أجد في نفسي رغبة في تحطيم السفينة، بل فقط لمراقبتها. أشعر كأن قوة خارجية تتحكم في حركتي وفي تفكيري، كأنني مقبل على مهمة خطيرة، لا أدري ما هي. ترى ما الذي يحدث لي؟
6: كان سيدنا يونس عليه السلام قد أصابه اليأس من عدم إيمان أهل مدين، فقرر أن يسير غاضبا ويسافر إلى بلدة أخرى، وركب إحدى السفن.
7: انزلوا القلوع، العاصفة شديدة، صارت العاصفة في غير وقتها.
8: خففوا أحمال السفينة،
9: لابد أن معنا رجلا خاطئا ثارت بسببه العاصفة.
8: وما العمل؟
10: نجري القرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه نلقيه في البحر.
9: هذا هو السهم.
10: يونس بن متى؟
8: عجبا، إنه رجل صالح، فلنكرر المحاولة.
10: يونس بن متى مرة ثانية؟
9: نعطيه فرصة أخيرة.
10: يونس بن متى،
8: لم يبق أمامنا سوى أن نحمله ونلقيه في البحر.
6: ألقى البحارة النبي الكريم في البحر، وكان صاحبنا الحوت ينتظر، ففتح فمه الكبير وغاب يونس داخل جوفه. لقد غربت الشمس وحان وقت نومكم، غدا بإذن الله أكمل لكم قصة حوت يونس.

قالوا في الحسين عليه السلام: على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

شال الشهيد حسين بخوته وشبانه وخلى المدينة تموج من حمل أضعاف.

0: المهرجان.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-410-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين، وأوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ والتي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين. أفاد مصدر أمني باحتجاز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الفضلي في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد، وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة إثر تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات معدودة من موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عملهم مستقبلا إلى الميدان السياسي والاجتماعي. وشدد الزيدي في تصريحاته الصحفية على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وبشكل تام ومطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة الأمنية المختصة. مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة عن لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر، سأل الزيدي عراقشي عما إذا كانت طهران تقبل بتدخل عراقي في ملفها الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف الدولة العراقية. وأضافت المصادر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصاعد الضغط الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة قبل أيلول المقبل. سلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات معطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة خارج عملية التسليم. وذلك بحسب مصادر سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المفاوضات، وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت سابقا إلى الفصائل داخل العراق بحسب المصادر.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب استقبال الضيف في منزلك ألا تترك لحظة استقبالهم على باب البيت لأحد غيرك، واستقبلهم بابتسامة وترحاب، وعليك أن ترتدي الملابس المناسبة لاستقبال الضيوف ولا تتركهم ينتظرون لمدة طويلة على الباب، وتتأكد من نظافة البيت قبل وصولهم ومن أن درجة حرارة غرفة الضيوف تتناسب مع درجة حرارة الطقس، وتحدد ما سوف يتم تقديمه للضيوف أثناء الزيارة، وتتجنب تقديم أي شيء للضيف بفناجين أو أطباق مكسورة. وعليك أيضا أن تراعي الاستماع لحديثهم بكل اهتمام، وتجعلهم يشعرون بأنك سعيد بقدومهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة أو بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على عيني

0: معك ضيعت سنين.
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
1: نصائح
2: تربوية
1: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عودة شحنات الدولار لجدولها الزمني بعد استقرار أوضاع المنطقة والملاحة، وأعلن الزيدي التوجه لإعلان تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مع السعي المستمر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، كما شدد على بناء شراكة اقتصادية مع السعودية كعمق متبادل، مؤكدا تمسك العراق بمنظمة أوبك مع السعي لحصة إنتاج عادلة ومنصفة. كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 4 موظفين بتهمة سرقة مواد كهربائية بقيمة 2 مليار دينار من فرع الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في محافظة ديالى. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن مكتب تحقيق ديالى تمكن، وبعد تدقيق مستندات التحويل المخزني للأعوام من 2022 حتى عام 2025 ومطابقتها مع حاسبة نظام المخازن، من كشف عدم إدخال المواد الواردة في 2 من المستندات إلى مخازن الشركة في المحافظة على الرغم من تسلمها من قبل المخول. حذر متخصصون في الموارد البشرية من استمرار التوسع في التعيينات الحكومية، مؤكدين أن ذلك قد يفاقم التحديات المالية ويزيد من الضغط على الموازنة العامة. وأوضح المختصون أن تضخم أعداد الموظفين منذ عام 2003 جاء نتيجة التوسع في التوظيف لأسباب سياسية، مشيرين إلى أن العراق يعد من أكثر دول المنطقة من حيث عدد الموظفين قياسا بعدد السكان، في ظل اعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل الرواتب والإنفاق الحكومي. شنت القوات الأمريكية ضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل إيران. قالت واشنطن إنها جاءت ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات طالت عشرات المواقع في جنوب إيران، من بينها منشآت عسكرية وبنى مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما قال ترامب أن الهجمات ستتواصل إذا استمرت طهران باستهداف الملاحة. ردت إيران على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع

0: عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني. وفي تصعيد نقل المواجهة إلى الخليج بعد استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية. ووصفت طهران الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم مع واشنطن، متوعدة برد أقصى إذا استمر القصف. أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء توقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه تام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت المؤشرات الملاحية الموثقة شللا كبيرا في حركة ناقلات النفط والغاز المسال عبر الممر المائي الحيوي، وذلك في عقاب سلسلة الضربات العسكرية المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتثير هذه التطورات المتلاحقة مخاوف دولية واسعة النطاق من اشتعال أسعار الطاقة العالمية وتأثر سلاسل الإمداد الحيوية دوليا جراء انسداد المضيق.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: ملك فارق للأبد. يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا،
2: يا أخوي في دول اسمك من دم على دمك.
3: ما في الحكي ما في كلام.
0: الرشيد

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: لتتجنب الحوار مع أحد الثرثارين أو أولئك الذين يتدخلون في أمور لا تعنيهم، قدم أي عذر لتجنب الحديث بدون جرح مشاعره، واخبره أنك مشغول بالقيام بعمل معين ولا تتفاعل معه حتى لا يطل الحديث، واجعل كلامك نعم أو لا دون إطالة النقاش. وإذا لم تنفع معه الطرق السابقة، امسك بهاتفك وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حتى يشعر بعدم اهتمامك لحديثه ويضطر للسكوت. وإذ لم ينفع، قاطعه في منتصف حديثه واخبره بأنه كثير الكلام والوقت يداهمك وتريد إنهاء عمل ما بأسرع وقت ممكن.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

Granados, and maybe the music.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب استقبال الضيف في منزلك ألا تترك لحظة استقبالهم على باب البيت لأحد غيرك، واستقبلهم بابتسامة وترحاب، وعليك أن ترتدي الملابس المناسبة لاستقبال الضيوف، ولا تتركهم ينتظرون لمدة طويلة على الباب، وتتأكد من نظافة البيت قبل وصولهم، ومن أن درجة حرارة غرفة الضيوف تتناسب مع درجة حرارة الطقس، وتحدد ما سوف يتم تقديمه للضيوف أثناء الزيارة، وتتجنب تقديم أي شيء للضيف بفناجين أو أطباق مكسورة. وعليك أيضا أن تراعي الاستماع لحديثهم بكل اهتمام، وتجعلهم يشعرون بأنك سعيد بقدومهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد أف أم.

0: إنها العاشر بتوقيت الرشيد أم
1: أثري، حيث تبدأ الابتسامة ويوت الجمال مع طبيب الأمان الدكتور محمد الجلالي والدكتور يوسف عمر في عدة آفامي. نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأنانك نقاها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بلاجات دقة تضمن راحتك. آفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع الحافظة القديمة. وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-01-4440. آفام، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأمت السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فتنة ومساحة سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة، ومولات مصرية تقرب إليك كل تشتهيه بأنقة وسر. هنا تصنع فاصيل بعية لتنحك حياة تشبه أحلامك.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى حلقتنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر رشيدة فأم.
1: دخول لغسل اليدين أو للطعام في مطعم أو أي مكان آخر، فكن حريصاً عند استخدام الصابون أن تتركه نظيفاً، والعمل على تنظيف الحوض الخاص بالمهم بعد استعماله، تترك أشياء تؤذي العين.
0: انت والآخر من الرشيد أمّا.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة. أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

استمعوا للأخبار. للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك حماما عاما كن حريصا على إرضاء العاملين عليه وإعطائهم مبلغا من النقود على حسب القدرة المالية الخاصة بك، وضرورة الابتسامة والتعامل معهم بطريقة لطيفة، وحاول ألا تهين شخصا دون وعي منك، وأن تكون حريصا في تصرفاتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: صاروخية على أهداف داخل إيران. قالت واشنطن إنها جاءت ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات طالت عشرات المواقع في جنوب إيران، من بينها منشآت عسكرية وبنى مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فيما قال ترامب إن الهجمات ستتواصل إذا استمرت طهران باستهداف الملاحة. ردت إيران على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني. وفي تصعيد نقل المواجهة إلى الخليج بعد استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية. ووصفت طهران الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم مع واشنطن، متوعدة برد أقصى إذا استمر القصف. أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء توقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه تام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت المؤشرات الملاحية الموثقة شللا كبيرا في حركة ناقلات النفط والغاز المسال عبر الممر المائي الحيوي، وذلك في عقاب سلسلة الضربات العسكرية المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتثير هذه التطورات المتلاحقة مخاوف دولية واسعة النطاق من اشتعال أسعار الطاقة العالمية وتأثر سلاسل الإمداد الحيوية دوليا جراء انسداد المضيق.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.
2: الرشيد أفأم قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. أمن المواطن يحققه الأمن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
3: 131 جازل من الوطن، تفضل.
4: اسمك ومعلوماتك طيب كيتمان عزيزي، كون مطمئن.
2: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
5: اسم الإرهاب الكامل.
2: الرشوة والفساد والعاملون بها أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
6: قد أخذ منك رشوة.
2: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
7: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ برتبة شنو؟
8: هذا الهدف مالي.
9: أختي العزيزة راح أحولك على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
10: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان شك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
11: جهاز الأمن الوطني تفضلي.
10: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
11: يعني لا تخافي من أي شيء.
2: الرشيد فأم قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين، وأوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية أسفرت عن ضبط هذه المبالغ والتي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين. أفاد مصدر أمني باحتجاز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الفضلي في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد. وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة إثر تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات معدودة من موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عملهم مستقبلا إلى الميدان السياسي والاجتماعي. وشدد الزيدي في تصريحاته الصحفية على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وبشكل تام ومطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة الأمنية المختصة، مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة عن لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر سأل الزيدي عراقشي عما إذا كانت طهران تقبل بتدخل عراقي في ملفها الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف الدولة العراقية. وأضافت المصادر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصاعد الضغط الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة قبل أيلول المقبل. سلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات معطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة خارج عملية التسليم. وذلك بحسب مصادر سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المفاوضات، وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت سابقا إلى الفصائل داخل العراق بحسب المصادر.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عودة شحنات الدولار لجدولها الزمني بعد استقرار أوضاع المنطقة والملاحة. وأعلن الزيدي التوجه لإعلان تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة مع السعي المستمر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، كما شدد على بناء شراكة اقتصادية مع السعودية كعمق متبادل، مؤكدا تمسك العراق بمنظمة أوبك مع السعي لحصة إنتاج عادلة ومنصفة. كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 4 موظفين بتهمة سرقة مواد كهربائية بقيمة 2 مليار دينار من فرع الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في محافظة ديالى. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن مكتب تحقيق ديالى تمكن وبعد تدقيق مستندات التحويل المخزني للأعوام من 2022 حتى عام 2025 ومطابقتها مع حاسبة نظام المخازن من كشف عدم إدخال المواد الواردة في 2 من المستندات إلى مخازن الشركة في المحافظة على الرغم من تسلمها من قبل المخول. حذر متخصصون في الموارد البشرية من استمرار التوسع في التعيينات الحكومية، مؤكدين أن ذلك قد يفاقم التحديات المالية ويزيد من الضغط على الموازنة العامة. وأوضح المختصون أن تضخم أعداد الموظفين منذ عام 2003 جاء نتيجة التوسع في التوظيف لأسباب سياسية، مشيرين إلى أن العراق يعد من أكثر دول المنطقة من حيث عدد الموظفين قياسا بعدد السكان في ظل اعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل الرواتب والإنفاق الحكومي. شنت القوات الأمريكية ضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل إيران. قالت واشنطن إنها جاءت ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات طالت عشرات المواقع في جنوب إيران من بينها منشآت عسكرية وبنى مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما قال ترامب أن الهجمات ستتواصل إذا استمرت طهران باستهداف الملاحة. ردت إيران على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني. وفي تصعيد نقل المواجهة إلى الخليج بعد استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية. ووصفت طهران الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم مع واشنطن، متوعدة برد أقصى إذا استمر القصف. أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء توقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه تام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت المؤشرات الملاحية الموثقة شللا كبيرا في حركة ناقلات النفط والغاز المسال عبر الممر المائي الحيوي، وذلك في عقاب سلسلة الضربات العسكرية المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتثير هذه التطورات المتلاحقة مخاوف دولية واسعة النطاق من اشتعال أسعار الطاقة العالمية وتأثر سلاسل الإمداد الحيوية دوليا جراء انسداد المضيق.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: مع سكون الليل
3: وهدوء البشر
2: استمع
3: إلى راديو الرشيد.

0: بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد اف ام.
1: حمرة الحب استنيها، هم قلبي تنسيني، حمرة الحب استنيها.

كلامه

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عودة شحنات الدولار لجدولها الزمني بعد استقرار أوضاع المنطقة والملاحة. وأعلن الزيدي التوجه لإعلان تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة مع السعي المستمر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، كما شدد على بناء شراكة اقتصادية مع السعودية كعمق متبادل، مؤكدا تمسك العراق بمنظمة أوبك مع السعي لحصة إنتاج عادلة ومنصفة. كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 4 موظفين بتهمة سرقة مواد كهربائية بقيمة 2 مليار دينار من فرع الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في محافظة ديالى. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن مكتب تحقيق ديالى تمكن وبعد تدقيق مستندات التحويل المخزني للأعوام من 2022 حتى عام 2025 ومطابقتها مع حاسبة نظام المخازن من كشف عدم إدخال المواد الواردة في 2 من المستندات إلى مخازن الشركة في المحافظة على الرغم من تسلمها من قبل المخول. حذر متخصصون في الموارد البشرية من استمرار التوسع في التعيينات الحكومية، مؤكدين أن ذلك قد يفاقم التحديات المالية ويزيد من الضغط على الموازنة العامة. وأوضح المختصون أن تضخم أعداد الموظفين منذ عام 2003 جاء نتيجة التوسع في التوظيف لأسباب سياسية، مشيرين إلى أن العراق يعد من أكثر دول المنطقة من حيث عدد الموظفين قياسا بعدد السكان، في ظل اعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل الرواتب والإنفاق الحكومي. شنت القوات الأمريكية ضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل إيران. قالت واشنطن إنها جاءت ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات طالت عشرات المواقع في جنوب إيران من بينها منشآت عسكرية وبنى مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما قال ترامب أن الهجمات ستتواصل إذا استمرت طهران باستهداف الملاحة. ردت إيران على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني. وفي تصعيد نقل المواجهة إلى الخليج بعد استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية. ووصفت طهران الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم مع واشنطن، متوعدة بردا أقصى إذا استمر القصف. أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء توقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه تام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت المؤشرات الملاحية الموثقة شللا كبيرا في حركة ناقلات النفط والغاز المسال عبر الممر المائي الحيوي، وذلك في عقاب سلسلة الضربات العسكرية المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتثير هذه التطورات المتلاحقة مخاوف دولية واسعة النطاق من اشتعال أسعار الطاقة العالمية وتأثر سلاسل الإمداد الحيوية دوليا جراء انسداد المضيق.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.